0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دونت حالك هنيتا؟
0: دونت حالك رانغرو. فاتون كوكو بالي بيو لك انجيتا.
1: دونتا. كم مدوكو سالو بلا. بيرنو ماهي تريكا فور كودة مومي داني. دونتا كامبود نوه. فاتون كوكو اكنجي نوانه. كوكو اكنجي ولاتي دكتور دكا مستاتيوانتا. اهم وي مايكام وسار ممارا فاروا تريكا مايكي ابا كورا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

رومي ده كمان دي هوريها هو فنتكين إكو غبينا كرمون دي مستقبل فالي سيكون تقوليك تيريك بيما هاموي كنتي مي بيروري خبر آيكو أزكايا شافي جي قلومن عناني كونك هلا بادل تكيبا فوراني هنگرام كرمون دا شافي جي ديرولو مي نازكو فتر آيكو كوريا داني كيهنبا أنا هفتاق بيان انتظار كولوفا رومي كي مي اپسود كلومغا باوروي رومي مزنا أحمد شافي موسى رشوان أزكا نافزة عبد الرشيد نسرة فهيدة إبراهيم سكينة رملا إبراهيم شاهدة عائشة نسيم دكتور عائشة رزمي واحق ليوني علي رازي وفدائي كلوالي أمنت رملا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ميم ميكرتوغي مراد دينوديغن وني الله
1: تلك آيات الكتاب المبين
0: مي كانتت بيان بيغن وافتغي إبهي قرآن آيتكي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: ديبه اف ام ديبه هناك
1: موديها اكي ميجاهاتس ديبه اف ام
2: ام نفس
3: منفوي في لونك دائرة ام تازاكم

رومي ده كمان ديا هوري ها هو فلتكين إكو غبينا كرمون ديا مستقبل فالي سيكونت كوليك تيريكا بيما هاموي كنتي هي مي بيروري خبر آيكو أزكايا شافي كي قلومان عناني كونك هلا بادول تكيبا فوراني هنگرام كرمون دا شافي كي ديرولون مي نازكو فتر آيكو كوريا داني كيهن با أنا هفتا دبايان انتظار كولوفا رومي كي مي اپسود كولومغا باوروي رومي مسنا احمد شافي موسى رشوان أزكا نافذة عبد الرشيد نصرة فهيدة إبراهيم سكينة رملة إبراهيم شاهدة عائشة نسيم دكتور عائشة رسمي واهكليوني علي رازي وفدائي كلوالي أمنت رملة

0: وديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: تبعي اف ام تبعي هنائكو نوديها كم ميجا هرتز
2: علي نور

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.